هكذا يقول الرب خالقك: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني، اخترتك أنت لي. أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك: لا تخف، أنا أعينك، أحفظك وأجعلك نورا للأمم. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد. إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار فلا تلذع، واللهيب لا يحرقك. تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. فيعلم كل بشر أني أنا الرب مخلصك وفاديك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، لا أهملك ولا أتركك.